ليه مكمشم بارخ وابدا بخي حش ياربن جبود اسخستنا ما في خواه ببن فقدي هز ببن قرساء ودن يخواه بلن بكن قصدي جاني خواه نكن اف نخلص منه

قيزتهم من يشكت وهم لا يتهم من يقرفنا على قيزتهم من يشكت وهم لا يتهم من يقرفنا تمرس براكيني هز اشمو خورا قلياي هزاف دروند مرادور شو مرادور كيني هز اشمو خورا قلياي هزاف دروند كيني مرادور شو مرادور شو كيني.